مرحبا، نكتب إليكم باسم شبكة تضامن دعم مبادرة كلاوديو التي تهدف لسرد ما حدث في السجون الإيطالية سنة 2020 انطلاقا من تجربتها المباشرة. فبعد أفعال مقاومة قام بها العديد من السجناء في جميع أنحاء إيطاليا، ردت الدولة عليهم بآلية عنيفة ما أسفر عن مقتل 14 شخص وتعذيب العديد من الآخرين. ثم قامت المحاكم الإيطالية بإخفاء الحقيقة وتشويه سمعة السجناء حتى أولئك الذين فقدوا حياتهم بهدف التملص من مسؤولية عن هذه المذبحة التي باعتها الدولة. بالنسبة لنا يعد نشر هذا الكتاب وسيلة أساسية لاستعادة الذاكرة التي سلبت من هؤلاء الأشخاص ولإظهار حقيقة الدولة الإيطالية وسجناها ومحاكمها وحدودها. نود أن نشارككم عبر البحر الأبيض المتوسط تضمننا وسخطنا، وأن نؤكد لكم أن هناك من لم ينس ما حدث ويسعى جهدا لمنع الدولة من الاستمرار في ممارسة المظالم. نعلم أن هذا ليس بالكثير، لكن من المهم أن نطلعكم عن ذلك. بناء على رغبة كلاوديو ستخصص عائدات الكتاب لتغطية التكاليف القانونية في حالة إعادة فتح المحاكمة في إيطاليا بشأن هذه الوفيات عقب الحكم المرتقب لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي جميع الأحوال ستدعم هذه العائدات أيضا مشاريع تخلد ذكرى ضحايا الدولة الإيطالية وعائلاتهم التي لا تزال تناضل من أجل العدالة. ليس هذا إيمانا منا بنظام العدالة الذي حمى الدولة حتى الآن، بل هو وسيلة لمواصلة لفت الانتباه وتعزيز الوعي بما حدث وما قد يحدث في سجون ومراكز الاحتجاز للمهاجرين في إيطاليا. كلاوديو الذي لا يزال مسجونا في سجن سيكونديليانو بنابولي كتب لكم الرسالة المرافقة. أما لوكا المعتقل في سجن سريمو فقد تلقى في اليوم نفسه الذي نشر فيه هذا الكتاب إشعارا بالرقابة البريدية، تحديدا لأنه فضح سوء ظروف الاحتجاز والضرب المبرح الذي يمارسه الحرس على بعض السجناء. نأمل أن تدخل هذه الكلمات القليلة سرور إلى قلوبكم وتسعدكم. نرسل لكم تحياتنا الحارة.